صغيرا حينها خرجت أتنزه من حينا، فكان يوما مشمسا مشرقا هادئا ربيعيا، فعكر جوه غبار وضجيج ورشة بناء أقيمت لتوسيع حينا.

لمن يعتبر خليه. انا نهاري خبحب كي بنتي ولا اختي تخرج في الشارع حبها راسها الفوق، مش كيما قالوا لي كان جيت تمشي راس كله طارك ما ليتوش. مش صحيح، انا مرأة نمشي وراسي الفوق، ما عندي علاش نمشي راسي الفوق.

حياه وحشت كورن مقديتش ويا ربي وغرايا ليله هي الله الغربه صعيبه ويا وغرايا وحشت كورن مقديتش ويا ليلة هيد الله الغربة صعيبة.